المنافسه يوم الدخول صمت الله حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يؤذي للنقود من الشيطان Lower shaitan, lower our movement.